Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da, faya ibadallah, اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung wa ala fakhamatir raisil a'la tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah waj'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimin aminatan mutmainnah innaka raufur rahim Allahumma adfa'anna al-ghala'a wal-bala wal-waba' wal-fahsya'i wal-munkar wal-mihana wal-fitan ma zahara minha wa ma batan من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا الله يا Tuhan kami bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barokah Palestina dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman ya Allah ya Tuhan kami jadilah engkau sebaik-baik perlindung yang memayungi mereka penolong yang mengubati duka lara mereka dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, timpakanlah azab dan kekuasaan-Mu ke atas para penzalim yang melampaui batas. Runtuhkanlah kesombongan mereka dan goncangkanlah bumi di bawah telapak kaki mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, peliharalah akidah kami, akidah ahli keluarga kami dan seluruh umat Islam di negeri Sabah ini khususnya daripada sebarang kesesatan, penyelewengan dan fitnah ajaran palsu. Tetapkanlah hati kami di atas jalan ahli sunnah wal jamaah, jalan yang lurus dan selamat. Ya Allah, ya Malik, kembalikanlah saudara-saudara kami yang terjebak dalam kesesatan ke jalan yang benar. Bukakanlah hati mereka dengan cahaya hidayah-Mu. Jadikanlah keluarga kami sebagai benteng iman yang kukuh agar generasi kami yang akan datang mewarisi Islam yang suci dan benar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قم قم هذا جعلنا عليك الصلاح
2: استقيموا وعد الله تراصوا يرحمكم الله صد الخلل لرسكن صاف رابرابتكن صاف pastikan tidak ada صاف yang terputus الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. أحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا يا رحمن تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا من تام واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم كل شيء أعطيتنا. اللهم أحي قلوبنا بالإيمان وزعل التقوى زادنا فإن خير الزاد التقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين والمجاهدات والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Baik, Alhamdulillah saudara, dengan bacaan doa yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Zuhaidi bin Haji Kwanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah yang juga telah mengimamkan solat sebentar tadi, maka berakhirlah solat Jumaat hari ini 10 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 26 Jun 2026 Masihi. Saudara, dalam khutbah tadi yang bertajuk Bahaya Ajaran Sesat kepada Ummah, Khatib mengingatkan kita agar mengamalkan langkah-langkah berikut bagi mengelakkan kita daripada terpengaruh dengan ajaran sesat. Antaranya, berhati-hati dalam menuntut ilmu, pastikan guru agama mempunyai bertauliah rasmi daripada Majlis Agama Islam Sabah MUIS. Guru yang benar tidak akan takut dipersoalkan kelayakannya. dan seterusnya menggunakan saluran yang betul. Jika terhidus sebarang aktiviti mencurigakan seperti zikir pelik, pemujaan individu atau mendakwa ada wahyu baru, maka laporkan segera kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAIS. Dan seterusnya, membenteng keluarga, penuhkan rumah tangga kita dengan asas ilmu fardu ain yang sahih berdasarkan acuan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sesungguhnya didikan akidah awal bermula dari rumah. Sehubungan dengan itu, saudara, sekian saja siaran langsung solat Jumaat Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu untuk hari ini, bersama dengan rakan setugas dari unit siaran luar Radio RTM Sabah, Jusrin Jasmin dan Pangeran Muhammad Izan Hamizan Awang Rajudin, dan saya Wan Hizu Ahmad mengucapkan Assalamualaikum dan sehingga kita bertemu lagi untuk minggu yang berikutnya. Untuk itu, kita kembali semula ke studio bersama dengan rakan penyampai Edith di Konti Sabah FM. Silakan Edith.
2: Baik, terima kasih DJ Wan yang telah membawakan siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu.
3: Baguslah. Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
4: Dah siap? Jom semua makan.
5: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
6: Ayah, kari ayam lagi sedap.
7: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
8: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
4: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
8: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire

التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.